أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم سمع الله لمن حمدا. ربنا ولك الحمد والسلامات بالعالمين ومن ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحانك الله وبحمدك، سبحانك الله وبحمدك، سبحانك الله وبحمدك، سبحانك الله الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وجودي ورفعني وسلمي واهدني واهدني. الله أكبر. سبحانك الله وبحمدك، سبحانك الله وبحمدك، سبحانك الله وبحمدك، سبحانك الله الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات الطيبات. السلام عليك يا النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعني على شكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد والمنة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد والمنة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد والمنة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد والمنة. لا إله إلا الله وحده لا شريك